وتشد حزني فلطالما باركت كذبك كله ولعنت ظلمك.

0: الدنيا من الدنيا بتضحك بتضحك معاك
1: MFM اتنعوش اتنعوش.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

وش وش كم كلمة شغل يا حبيبي يا مانا يا غير يا معدي وفايت هدي وقف على كده حبيبي وحياتك يا غير لا تضيل حبك وش وش كم كلمة شغل يا حبيبي.

وتريني بلس جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فكرك أرجع تاني في لقاك.

كلامهم يبقى عليك وانت تلاقي وراي. واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك، امي اللي شاغلني.

عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم يا اللي شاب

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: Are you going home now?
1: Let's walk a bit.
0: Really?
1: Okay.

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم

فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه

كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء.

العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما

وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر

أهلها هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.

نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

بما كانوا يفسقون.

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت

إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما

والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

يبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب.

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم

فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

0: وإن الله لمع المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الرحيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رب

0: ومن رد يوسف بعد بعد
1: يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا
0: ومن رد يوسف بعد بعد وكان أبوه

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

قلبي وجسمي وعقلي وجمالي.

سهرانة من وقت بناجي خيالك من قفاك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلكني ولا عندي لأب ولا أم.

0: مساء وصباح بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه مفتاحه دون الكنيك
1: انا ثاني عيش سباحك.

بعدنا دمك يا منيرة يا نور أمك في الدنيا والله حدنا دمك شمس أبوك والقمرة أمك أما أنتي نجمة منيرة منورة يا منيرة.

0: كل قاعدة معك صغيرة منورة يا منيرة يا منيرة.
1: أنا ثان
2: عيش سباحك.

بحبك واللي سامحني عليك.

بالنسبه

نحبك عايش من غير امل في حبك حبيبي وداعي.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: صباح الخير مع النسمات الأولى للصباح. الحمد لله وما كان الحمد إلا زيادة في العطاء. صباحكم سعادة. نبدأ بكلمة الحمد لله وربي صبحنا ويصبحكم بالبهجة. صباح الخير لناس الخير للناس المزيانة وربي يفتحها في وجوهكم وربي يفتح لكم بيبان الرزق. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله خفيف كي النسمة وإن شاء الله يا ربي يجيكم الخير من كل درب ومن كل باب. أحلى حاجة نبدأ بها إنهارنا هي كلمة صباح الخير وما أحلاها بالحق. قديش تجيب برشا خير وقديش تجيب الحقيقة برشا طاقة مميزة. نبدأ نهارنا نهار جديد وإن شاء الله يا ربي بالنسبة لنا نقولوا بداية أسبوع موفقة وبداية جميلة ليوم الاثنين. إن شاء الله يا ربي الكل تكونوا لاباس تكونوا في أحسن حال وتكونوا يا رب العالمين هكا مزيانين قايمين فرحانين. خاصة اليوم هو يوم استثنائي بالنسبة لنا الناس الكل وهو اليوم قبل العودة المدرسية. إن شاء الله يا ربي تكون عودة ميمونة وتكون بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. وقبل كل شيء الصحة والعافية ليكم الناس الكل. صباح مميز ليكم اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 الموافق 30 ربيع الثاني 1448 هجري. صباحات متجددة والصباح يحلو معكم ويحلو فيه اللقاء ويحلو فيه الكلام ويحلو فيه الحديث وكذلك تحلو استماع الأغاني اللي من ديات مؤسسي اللي باش نصبح عليه اليوم. ونقول له صباح البهجة وصباح إن شاء الله يا ربي يكون مميز ليك. صباحات تكون مميزة برشا مع مؤسسي. صباح الأنوار يا سي معز. صباح الورد وصباح الخير أو كجملها معز في صباح النور. وما خير اش خير من النور. النور بكله الأضواء المشرقة الكل. صباح المطرة المزيانة قال لكم معز إن شاء الله هنيكم الرواية محليها مطرة اليوم قلنا عليها الحقيقة جميلة جدا صوت المطر. إن شاء الله ربي يعطينا عام خير وعام بكله أمطار وبكله إن شاء الله يا ربي ويزيح علينا الغمة هذه. احنا نقوله ديما نستبشروا بالخيرات نستبشروا بالمطر أكثر من اللي نستبشروا بالسخانة لا محالة. إن شاء الله ربي يعطينا الخير في كل حاجة ويعطينا على قد طاقتنا يا رب العالمين. احنا نقوله إن شاء الله اليوم بداية تكون مميزة وتكون أكيد فيها برشا تيسير للأمور وفيها برشا خطوات مهمة. أكيد بالنسبة لليوم عنا ما من نعيمة كالعادة كما كل نهار اثنين ألا لا تقطعها حسيلو. تعطينا دبارة مميزة وتعطينا برشا حاجات حلوة وتعطينا الحقيقة طاقة. احنا نقولوا ساعات نحيروا يعني في الدبارات ونحيروا شعناش معناش تكون اكيد تسهلنا الجمعة الكل لو كان نبدأ بها انهار الاثنين. كذلك بالنسبة للعودة المدرسية تكون حاضرة معانا عبر الهاتف الأخصائية النفسية درساف العلوي تعود بعد عطلة الصيف ونحكي شوية اليوم كيفاش نهيئوا أطفالنا نفسيا للعودة مدرسية تكون ناجحة. وأكيد حتى الأولياء يلزمهم تحضير نفسي على خاطر الصغار توا باش يبداو مرحلة جديدة وباش يبداو مرحلة حلوة. للي عنده ولد ولا بنت سنة تحضيرية للي عنده سنة أولى زادة هذوما لازمهم شوية تحضير هكا وشوية تويما عندك سنة أولى معز ولاد خوك إن شاء الله ربي يعينهم وإن شاء الله ربي معاهم ورفقهم. دونك الخطوات الأولى تهمك اليوم أقعد في الاستماع وش اسمها أمهم
1: أسمع
0: قل أسمع قعد في الاستماع وخذ شوية نصايح راه مش كل الصغيرات حتى الكبيرات لازم أمك شوية نصايح باش يكونوا حاضرين معايا اليوم رئيس الجمعية التونسية للمتقاعدين بزاوية قطش معتمدية جمال ويكون زادة زوز أعضاء معاوية قرقاب نائب رئيس المكتب وسماهر زيتونة مراد ومراد حمودة عضوين اليوم باش يكونوا حاضرين بحذينا. علاش؟ في حملات تطوعية جد الحقيقة رائعة برنامج خيري تطوعي قاعدين يقوموا به من الأحياء إلى المدارس. اليوم باش نحكيوا أكثر تفاصيل ويكونوا قدوة أكيد ويكونوا عبرة لبرشا ناس اليوم ممكن تحب تعمل وتحب تنظف وتحب تعاون. نعرفوا قديش ليتوش متاع الجمعيات والمجتمع المدني في الحملات التطوعية هذه مهم جدا. يكونوا حاضرين بحذينا وأكثر أكثر تفاصيل أكيد بعد شوية. كذلك اليوم باش نحكي وزادة على فريق طبي من المستشفى الجامعي لحبيب بوقدفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة اللي أجرت فيه عملية دقيقة جدا لبناء الجزء الأمامي من قاعدة جمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة إثر حادث مرور. أكثر تفاصيل مع زميلنا الإعلامي يوسف مراد ونحكيه على السبق هذايا بالحق. وإحنا نشجعه اليوم أطباء نخطر عنا أكفاء ما شاء الله في تونس العزيزة ديما. وين يبدأ فما فريق ناجح ويتبدأ عملية صعيبة ناجحة أكيد نحاولوا نسلطوا الضوء ونحكيه أكثر تفاصيل. مؤسسي عنا ثلة الحقيقة معانا، عنا ثلة مميزة اللي قاعدة تصبح علينا. رجعنا من جديد أكيد للتفاعلات بعد غياب ويكاند. احنا نقوله سبتو حد غايبي اشتحت فيهم انت سبتو حد
1: لأنها
0: لحد جيت تخدم ايه يخدم على روح مالش تعمل وانا عم عجيش نهاركم ايه انت مرمرومة نهاركم زين دقلة وحليب. شكرا ليك سيمون عم صباح الفل والياسمين لي علينا الاسكندراني ميرسي بوكو. اكرام بالرمضان صباح الانوار يا كرومة يا مزيانة اجمل صباحات تلك التي تكون بها بخير وعافية ومع من نتائك عليهم بكل الأحوال نجد السعادة بحضورهم والنقاء بحديثهم والطمأنينة بحضورهم. صباح الخير صباح الخيرات وصباح الحب. شكرا لك يا إكرام مرسي بكو على صبحيتك الحلوة. وبدورنا نتمنى لك صباح الخير والورد والحب اللي تمنيتونا. اجعل هذا الصباح يحمل لنا ما يطمئن به قلوبنا وينسى به أرواحنا تعب الأيام ويقرب إلينا كل خير كتبته لنا. اللهم لا تجعل في يومنا أمرا يتعب قلوبنا وارزقنا الراحة. صباح الخير. شكرا سمو بن بوها كيما الاسم مكتوب اكزاكتومون. شكرا ليك وشكرا للتفاعل الحلو. سامية قعلول شكرا ليك زيدا تطلع علينا وتقول اللهم تولينا فيما توليت واسترنا فرق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا رب لا تجعل حاجتنا عند أحد من خلقك واجعلنا مما يسيرون في أرضك بقلوب سليمة وأثر طيب. شكرا جزيلا يا سامية. هنيكم الرواء إكرام بالرمضان إن شاء الله علينا وعليكم وإن شاء الله يا ربي يكون بداية موسم جميلة جدا حلوة باهية. احنا نقول ربي يعطينا على قد طاقتنا. صباح اكيد مزيان صباح الطاقة الحلوة وصباح مميز. واول فاصل موسيقي في برنامجنا لليوم.

www.tunisie.net. على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم نشوفوا احوال طقسنا لليوم. سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. وتكون الدرجات القصوى للحرارة بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:32 دقيقة، الظهر نص نهار و22 دقيقة، العصر 3:47 دقيقة، المغرب 6:31 دقيقة، أما العشاء 7:57 دقيقة. شروق الشمس 6:00 صباحا، أما الغروب سيكون 6:29 دقيقة. مواصلين معاكم أعزائي المستمعين، فاصل وراجعين للأبراج.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم ابراجنا حظوظنا توت سويت. نبهوا بالحمل، الحمل المهام قاعدة تزيد يا حمل والمسؤوليات، كذلك ابتعد عن التسرع. نبعدوا على التسرع في كل مهمة طارئة، ونبعدوا على التسرع في كل حاجة تطرأ، خاصة اللي انتي نعرفوك كي تبدأ مهمة تحب تكملها على أكمل وجه. لذا لازم شوية هكا هدوء ونخمو كم يلفو في كل خطوة. الثور وضوح واستقرار تدريجي لعمل حاطت فيه طاقتك الكل. يا ثور خفف شوية ضغط وما تخافش، راهو كل حاجة راهي تمشي كيما ربي كاتبلها. بالنسبة للجوزاء نجم نقول اللي كل حاجة جديدة لازمها راهو حوار، ولازمها نقاش وطاولة مستديرة، وهذه تجي وهذه ما تجيش، باش أمورنا تكون واضحة وباش ما يصير حتى خطأ. الجوزاء لازمك اليوم تستشير الزملاء في كل خطوة. السرطان تغيير في طريقة التعامل بالنسبة ليك، وتكون أكثر ثبات وأكثر ثقة زادة بالذات. النظرة الجديدة اللي باش تنظر بها زادة للأشياء الجديدة اللي باش تدخل حياتك تخليك عايش إيجابية مميزة. الأسد إنهاء للتراكمات والمسؤوليات، والدخول في مرحلة جديدة تكون فيها برشة استقرار، وتكون فيها برشة ثقة بالنفس، وتكون فيها قادم على خطوات جد مدروسة. حظ سعيد. العذراء مساحة تكون الفترة هذية تكون كلها إبداع، وتكون عايش العمل والتميز في نفس الوقت. نخدمه بكل ثبات، نخدمه بكل وضوح، ونحاوله في كل خطوة يكون للعذراء بصمة. الميزان خطوة تخليك تغير شكل العلاقات.

القوس مراجعة تفاصيل العمل المهمة بالنسبة ليك، قاعد تراجع وقاعد تخطط، تحس بروح مميزة وتحس هكا لازمك التجديد، وفعلا يكون التجديد. ننصحك فقط بالتنظيم باش تواصل على نسق متميز. الجدي، ما نتحملوش مسؤوليات غيرنا على خاطرنا عنا طاقة تحمل، بل نركزوا في مسؤولياتنا وأولوياتنا وحياتنا وتنظيم حياتنا قبل كل شيء. يا جدي يزيك ما هزيت طاقة ويزيك ما هزيت تحمل. الدلو، تطورات لتجربة عايشها تهزك يا دلو لبر الأمان ونحو الاستقرار. كنقول استقرار، استقرار في التفكير، على خاطر عندك مدة حاير في كل حاجة تطرأ وفي كل فكرة تطرأ، فما أفكار نجم ننفذها لكن أفكار مستحيل تنفيذها، وهنا أنت تبين القوة عندك. الحوت، تدخل لمرحلة الاختيار، وما أجملها من مرحلة. علاش؟ على خاطر أنت مستمر في الروتين، والاستمرار في الروتين ما يخليكش تختار، حياتك قاعدة مسطرة كيما هما سطروها لك. هنا الحوت باش يكتشف اللي لازم يختار طريقه ويختار ثنيته، برشا حظوظ تستنى فيك يا حوت. برشا تفاصيل مميزة، وأكيد مازلنا مواصلين معاك. أحلام قوادر تطل علينا صباح النور. جمورة، بداية جمعة مباركة إن شاء الله يا ربي، بداية أسبوع تكون مزيانة وحلوة. تقول اليوم عيد ميلادي، نستهلوها بالأحوال الجوية المميزة. ما عيد ميلاد أحلام، جينا بالمطر اليوم. إن شاء الله كل عام وانتي بخير. تقول إن شاء الله كل عام وأنا محاطب الناس اللي يحبوني، وأنا زادة الناس الكل نحبكم. إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا أحلام قويدر. إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، وتقول لنا وإحنا نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير، إن شاء الله يا ربي ديما فرحانة ديما مزيانة.

0: على MFM.
1: ارجعنا لكم من جديد 9:09 دقائق صباح الانوار صباح الماكلة البلينة حلينا باب كوجينتنا في المفاهيم ونحبوا نعملوا دبارة مميزة واكيد اكيد معناها التو الدبارات تختلف اما مع شوية الامطار ما نتصورش كما قال معز لمحمص جاري لما قارونة جارية لا لا لا لا مازلنا في التصنيف المميز صباح الانوار مامي
2: صباح الفل والنسمين
1: صباح الورد يا عيشة
2: الورد الفل والنسمين
1: صباح الأنوار يا مامي
2: الحمد لله
1: معز قال المطرة صبت لنا في مهدية زعما نعملوا مقارونة جارية
2: مازال بكني عجين يقول له مازال تقول
1: هكا ولا يا مامي المطر تصب ربي إن شاء الله يرحمنا أما الطقس مازال مش تاع مقارونة جارية
2: مازال حتى نبردوا مليح نقبتوا
1: إيه
2: حسنا لونا سبت الرونتري غدوة إن شاء الله يا ربي مبارك على الناس الكل
1: إن شاء الله يا ربي
2: وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح العودة المدرسية وعودة إن شاء الله للمعاهد في مراتبهم في أماكنهم إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله إن شاء الله يرجع النظام يا مامي يرجع تقوم بوقت ترقد بوقت و...
2: إن شاء الله
1: وكل حاجة تتنظم آوي آوي
2: اليوم نعملوا لهم غذاء نافع ان شاء الله وغذاء كما نقولوا احنا متوازن بالتلميذاتنا وليداتنا وبناتنا يتغذوا اليوم.
1: ايه.
2: دونك بنعملوا الطنكه اليوم في الثلاثه الشرقيه. يعني نشارك وقتنا اللي هي ثلاثه التم.
1: ايه.
2: ناخذوا ثلاث انواع نتاع فلفل الاخضر الاحمر والاصفر ثلاثه جنيهات باش نحطوهم جوليان سيول سيول باش نحطوا عليهم قيمه ثلاثه ولا اربع كعبات طماطم بنفس الطريقه. شلاحوا بصلة حمراء وقطوها فيهم بنيان زيادة بنفس الطريقة
1: أيه؟
2: وبت ناخدوا الطن باش ناخدوا بزيت طن
1: بزيت طن
2: الطن هذيك نخرجوه بزيت طن يتخلط الكل ما بعضه مع الثلاثة وناخدوا البنيجريت متاعنا كما العادة وعاصر فين قارس مغرب فين قارس بنيين شوية فلفل أكحل شوية ملح متبرشة ونخلطوا بطاطتنا ونزيدوا نحط الطن من فوق مع الزيتون المقصوص والكبار شوية بريون هذه الساقة الشرقية بنينة برشا وفاوحة وبروفيتينا كل فلفل اللي الأخضر والأصفر والأحمر فيه ألوان ذات قيمة غذائية وفيتامين سي زادة.
1: أيه.
2: ونعمل رشة المعدنوس كالعادة وتكون صفتنا حبل.
1: أيه.
2: ونشوف البلاد برانسيبال اللي هو اليوم تعملوا تلياتيلي وزعرة.
1: أيه.
2: الكل يحب عصير
1: تلياتيلي وزعرة. معز قال شنو شنو تاليا تيلي زعرة هاني ركزت معه
2: زعرة بالكروفيت باش ناخذوا تتمنيت القيل تايقة تيلي نحطوا من سمتان كالعادة في قطيرة زيت شوية ملح ونطلعوها نقطعوا وناخذ الشبريت نحطوها في الفوالة نحطوا عليها ما يقارب بصل مفرومة ثلاثة سنوتون مفرومين ورقة رمش نصفيهم بالكباب البيت ومن بعد نصبوا عليهم كيس كريم نسمي كبير شوية كريم نسمي حطوا مغيفة فلكم صغيرة باش نحطوا مغيفة فلفل أكحل في الداخل غسيلة تابة وبديت بتصميم نحطوا رشة زعتر ونرميوها في المقرونة اللي استمتع تتشك معاها وجبونات بطبيعة الحال ونحطوها في الفلا بتاعنا ونرش عليها جبنات اللي ماذا بينا الأنواع متاع الجبونات الصحية وهيك تكون الفلا بتاعنا متاع تنجد كل حاجة باش نعملوا معاها اليوم شويه تزيين باش ناخذوا التزيين معدنوس نعرفوا المعدنوس فيه قيمه غذائيه كبيره واولادنا ما يحبوش يكلوا في الماكله ولا في رشتين ولا في حاجه في كيما اوراق الخضره الكل.
1: اي
2: نكفروا ربطه معدنوس كامله نحطوها جديده نحطوا عليها بصل فين باش نحطوا في ستوان لحم مفروم والا دواجن مفرومه والا حتى تون مفرومه كما نقولوا شويه بطاطا جيدة نعمل 8 كعبات عظم
1: أيه.
2: شوية زيتون شوية تون شوية زبونات ونركزوا في التجميل بتاعنا الباد بتاعه مع الدون ونحطوه في الفور في الفلا يتجمر يخرج يطيب ونقصوها براجة براجة مع كستاجة كله يعني كومباني حاجة مزيونة وقيمة غذائية غذائية
1: أيه
2: نمشيو للتحنية بتاعنا اليوم نعرفوا توا بدو الطقس يبرد باش نعملوا المسكوك اللي هو بالزبيب والعنب.
1: أيه.
2: ناخذ المسكوك نتاعنا كل عادة نطوروه بالبدا نعملوا له حتى أربع خمسة تسميرات ثانية ونبردوه في كل مرة بشوية ماء وشويه زيت زيتونه
1: اي
2: ندخل اليوم نحبوا نعملوا له شويه عسل حر اللي ما عندوش عسل حر نطيب له حتى شويه بون خفيفه بتلموه بالعسل بتتلم منها يولينا يعني كل كريمه نحطوه في الاصحاب ننزلوا عليه بالبداية بعد ما فورناه هو والزبيب بتاعه وغسلناه بطبيعة الحال فوروه الزبيب ونحطوه في الحيطات ننزلوا عليه بالبداية خلطناه بالعسل باش يتلم لنا والكيفات ننزلوا عليه بالبين بالبين ونشكروا ناخذوا كعبة العنب نغسلها ونشكروا فوق منه العنب نزينوه بالعنب وقفنا حلوة نمدوها لصغيراتنا بقيمة غذائية لوليداتنا في الوقت هذايا يذكين في العشية ويعطي لهم زبايا مزيانة. العنب زادة نجم ناخذ العنب الأحمر وإلا دقي
1: نستغلو
2: نحط فيه ونحطوا فيه مغير في عسل ونعملوا عصير حاجة بنينة نفرشوا بشوية بلاد ونطلع حاجة بنينة بركة بركة نزلوا لوليداتنا وزلنا مستحقين البارد والعصير البارد.
1: هذا
2: هو اليوم الدبارة متاعنا
1: ان شاء الله يا ربي
2: وخاصه
1: لا تهنى وطمانه كيكا مركز كومي الفو يا مامياش خليك هاي نقول لك اي هي كمل لنا الدباره يعطيك الصحه من الاولى للاخرى الحقيقه تشهي وبنينه يعطيك الصحه يا مامي وان شاء الله عوده ميمونه للصغيرات الكل نتمنيو مع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك يا مامي ان شاء الله نهارك زين
2: يعيدك
1: الى اللقاء ما زلنا مواصلين معاكم اكيد فاصل وراجعين بعد شويه وكيفاش اليوم نهيئوا الطفل نفسيا كيفاش اليوم صغيرنا نضمنوا اللي تكون البدايه المدرسيه والعوده المدرسيه ناجحه بالنسبه ليه مع درسه في العربي بعد شويه

0: على الامثال.
1: 9:38 دقيقة صباح الأنوار للسادة المستمعين من المهدية إلى بنزرت الجميلة. ونحب نشيدوا بي اليوم إجراء ياسر كي نقولوا مميز أكثر من مميز، هو نجاح المستشفيات العمومية، المستشفى الجامعي لحبيب بوقات فبنزرت والمستشفى الجامعي بمنزل بورقيبة، تنجح في ترميم الجمجمة والوجه لمصاب في حادث مرور. الحقيقة الحاجات هذوما نشيدوا بها والحاجات هذوما نحبوا نحكيوا عليها وأكثر تفاصيل أكيد مع الإعلامي يوسف مراد. ألو صباح الأنوار سي يوسف.
2: اهلا، احلى تحيه واحلى سلام من هنا من مدينه بنزرت الى كافه مستمعينا عبر موجات امثال.
1: يعطيك الصحه، شكرا لك سي يوسف، مرحبا بك ونورتنا والف مبروك. الحقيقه نجاح العمليه اللي تعد اكثر من صعيبه.
2: هو في الحق معناها حدث يفرض نفسه بنفسه، يعني في كتنا راهو في الاطار الطبي والجهود الجهود الجيش الابيض اللي معناها لقيناها في وقت الشدة، في خاصة في حدث كوفيد كان تعرف معناها قدمت الراحة فداء منها باش ينقذ المواطن. استشهاد أمس بنزرت منها وبالتحديد مستشفى الجامعي ببنزرت والمستشفى الجامعي بمزغ الغيبة، إجراء عملية جراحية على زمزمة منها شاب منها في حادث مرور منها اللي تعرض إلى كسر منها في الزمزمة كسر في الفكين منها بعد عملية خطيرة برشا برشا. معناها نجم يقول لك هذه ما نجموش، لكن بفضل معناها تحدي خلينا نقول ستان جروندي في بالنسبة للإطار الطبية بتاعنا لهنا والشباب الطبية والأعوان منها الصحيين والإطارات الصحية بالحق، لأنه جندوا والعلماء 6 ساعات العملية دامت 6 ساعات كاملة بالتمام والكمال منها باش نشفى العملية بأنامل تونسية، أطباء تونسيين ومنها إطارات طبية تونسية وممرضات تونسية منها يسعون الحدث هنا في بنزرت منها، وهذا مش غريب على التونسي أو التونسي كي توفر له الإمكانيات وتشجعه يعطي يبدع يعطي ما عنده منها خاصة الميدان الصحي. احنا كي نراهو منها احنا عز سفري راهو منها في موجودين في بنزرت خاصة دكاترة ويقودوا في مؤسسات استشارية حكومية كبيرة برشا في فرنسا بالذات وفي خارج حتى في بلجيكا وعدد الدول الغربية، ذلك شيء أن يدل هذا أنه يدل على أن الكفاءات الفرنسية الطبية والشبه الطبية عندها مدخول عليها وفرض كلمتها.
1: لا شك في هذا، أي ما نشكوش في الحكاية هذوما يا سي يوسف، صحيح. أي
2: هو المطلوب المطلوب من دولتنا الموقرة إنها معناها توفر منها الإطار منها ساعة نقص كذا ومنها في المستشفيات نقص فادح كبير برشا اللي تصيب منها في العوان في الأطباء مرضينا معناها بتقول الأزمة دي تعدى لأنه هكذا معناها في بنزرت علاش ياخذ مركز في تونس العملية في بنزرت منها كيف
1: وانت على حسب كلامك سي يوسف انت نوهت الحاجة مهمة اللي رغم الصعوبات ورغم نعرف احنا مستشفياتنا الحقيقة والنقص الفادح اللي تعاني منه الا انه النجاحات متواصلة رغم كل شيء. يعني هنا الطبيب بيدو كي يتحدى الوضع الحالي ويتحدى كل حاجة باش حياة اليوم متاع انسان يعني ينقذها، هذا انجاز عظيم جدا الحقيقة في الظروف الراهنة الحالية.
2: أو حتى هذيك صورة حية إذا هي حية خل بعد هذه من العملية الناجحة اللي طرد نفسها في بنزرت أنا بالمناسبة وبين قوسين أتوجه من هذا المنبر الإعلامي إلى المستشفى العسان في بتعدون بالحق، لأنه عندنا حالة من حقيقي من كل عمل حادث بس بالضيعة عنها في
1: البربط أي تجربتك الشخصية أي أي
2: يمكن رأيك المعاملات الطبية ومعنى فرمية سواء معنى الإطار الطبي سواء معنى الدكاترة اللي ساهرين على الحال حالة الصحية وكثرة معنى مستشفى بتعدون راهو المستشفى الوحيد يعني راهو كاتب العسان اللي له بالكسور
1: ما يسالش قول لنا الحالة يعني تو في بالي بها ما يسالش قول لنا الحالة على خاطر حالة الحقيقة اليوم حرجة برشا اللي معناها عانى منها حفيدك.
2: بالذات حال هو تصور انت هشاشتك معناها الساق نتاعك هشاشتك معناها ورجع والحمد لله
1: الحمد لله
2: معناها جات في ونص معناها بالرقابة اللي معناها الاسبوعية معناها بالحق بالحق لانه معناها تخترق ناس ست ولاد معناها في جهه معناها باتيون صغير ما نلاقي أنا حتى الأمور الإنسانية ما نجاتي بزوجة سنين صغير ليه يقول ياتي ليه إذا زوجة سنين كده حتى الأمور ما نلاقي ليه برا مين زي السبيل كراو كراو مسافر جه وبتادون ما نقادي قدر سكدة ناس أو مثل ليش توش فرق كراو ما نلاقي شمال وشمال غربي ما نلاقي برا مين تحت الدولة في توسع واللي ما ده ما نلاقي توفير إمكانيات في مثل هذه المستشفيات أنا راهو ااا إيه بيساعد على الإدارة وعمل إدارات وصلوا
1: كفاءات كبيرة عنا إيه
2: وصلوا إمكانيات وصلوا الفضاء المولية وصلوا الآليات المريحة يحتك ما عنده راهو راهو جاء الفقط اللي نسوه ترى ما تجي جيل إرزاق مثلا تلقى في فيها مية باسيون وعندك أربعة إنفرمية وطبيب واحد من أساس من أساسهم كل كل العصابة من كان الزير على كان المريض العصاب وكان الشيء عادي تتبدي بشكل من أساس ضغوطات عليه
1: يعطيك الصحة
2: من هذا المنبر هذا من عودها فكروا في توسيع معناها المؤسسات كان معناها التصفيف مستشفيات مختصة معناها في عديد الولايات اللي ناقصة معناها وفروا الإدارات الطبية وفروا الإدارات الطبية اللي كما نقص معناها وهذا هو ما لازم احنا مش نعرض هذا كذلك سوى تم افتتاح مستشفى وادي الرملين في منزل زيد ما كان فيها مستشفى زيد
1: اي
2: نقص فائده في الاداره الصوفيه على الشركه قال قال الوزاره ووزير الصحه كان يسمع فينا قال يفكر في المناطق هذه خاصه النص الشهيد اللي قاعد الاسرار هذول وبالمناسبه هذا ما نكافش نعرض على مركز الصحة الأساسية في زبرونة رغم الصعوبات اللي هي الجلسة الأولى معناها في خلف الخدمات اللي تقول الدكتورة جميلة حسين بالحق ثم ناس هتكذب بعثيها معناها المستشفى زبرونة نموذج معناها المركز الصحة الأساسي في زبرونة أصبح نموذج معناها لجميع أنت دورك أي وقت خدمات جليلة من حتى توصل للمدى رئيس معناها المستوصف اللي هو مدام الدكتورة جميلة حسين معناها كنت كانت الدكتورة الإذاعية من اللي هو الصحة جميلة كونتات والحمد لله لأنها غير كل جهة وكيادة مسؤول على القطاع الصحي ومر نظر هو السيد ولي بنزر جانا بني عقوب اللي هو رئيس المسجد بيه والصحة بولي بنزر قاعدة ثم اجتماعات دورية وثم متابعات هذا هو المسؤول هذا هو الحبوب المسؤول احنا اللي نتابع اي حدث منه
1: اكزاكتومون
2: اللي صارت في بنزرت نرجع لها انا سدت روحها ودخلت معناها الطرفيه
1: انقذت روحه اي الحمد لله على سلامه حفيدك قبل كل شيء سي يوسف والحمد لله زاد على سلامه المصاب هذايا وبرافو برافو مره اخرى للمستشفى الجامعي لحبيب بوقدفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبه والف مبروك نجاح العمليه سي يوسف شكرا لك
2: شكرا
1: وإلى اللقاء. دونك النجاحات الحقيقة نفرحوا بها وخاصة في مستشفياتنا اللي تعد الحقيقة بالنسبة لنا متواضعة جدا كل التجهيزات نجم نقول الكفاءات اللي قاعدة تخرج هنا عندنا كفاءات لازم نشكرها وكل إنجاز في مستشفى عمومي لازم نذكره.

0: على MFM.
1: الجانب الكامل جديد موصلين معاكم. العودة المدرسية والتأهيل النفسية أكيد مهم برشا بالنسبة للصغيرات وبالنسبة للكبيرات زيدا كي نعتبرهم كبيرات. أكيد تفاصيل أكثر على الموضوع هذية ونعرفوا قديش العودة المدرسية ترهق نفسانيا الحقيقة على التنظيم على القراية كيفاش بش يعمل صغيري كيفاش بش يصير أكثر تفاصيل اللي تريح وترتح وكي نسمعوها الحقيقة نتفرهدوا بعد غياب صيفية كاملة. تعود الإخصائية النفسية درساف العلوي. ألو صباح الأنوار درسوفة.
2: صباح الورد صباح ياسمين اش احوالكم؟
1: والله الحمد لله سمعتها عسلامة ولا
2: وحشت وحشتوني
1: اه وي توحشناك توحشنا النصايح كرسيك فين يا درساف؟
2: نرجع ان شاء الله
1: درساف عودة ليك ان شاء الله ميمونة يا ربي واكيد عودة زيادة تستنى في برشة المذات اللي اليوم العودة المدرسية ساعات راهو نخمو فيها لنتعبوا
2: اي دونك العودة المدرسية نحن كي نحكيو على العودة المدرسية معناها عنا صغيرات الروضة ساعة قبل كل شيء
1: اي
2: وعنا صغيرات الابتدائي دونك تفرق هذا على هذا وكيفاش الفرق دونك بالنسبة لصغيرات الروضة هو اول مواجهة لهم لمؤسسة غير المؤسسة العائلية دونك هي مرحلة انتقالية مهمة في حياة اي طفل دونك من ناحية النفسية يلزم يكون مستعد الطفل كما من ناحية الأكاديمية بالضبط هكا ولا دونك فما فرق كي انت صغير باش تدخل ويقرا في الروضة وهو فاهم مش معناتها روضة وفاهم الوين ماشي وقتاش باش يروح دونك الوضوح نطلبه من الأولياء معناها احنا توا في حصتنا اليوم شنو باش نحكيو باش نحكيو شنو هي متطلبات الطفل في المرحلة هذيك شنو التخمام اللي هو يخمه وهو ماشي المؤسسة وشنو الحاجات اللي نجمو نعملوهم باش نسهلوا عليهم المرحلة الانتقالية هذه دونك في العطلة ولا قبل ما احنا اصلا نواجه المؤسسة التربوية فما روتين معين نستنس به الطفل هكا قبرة نرقدوا مخر
1: نرقدوا
2: قد ما نحبوا وما بابا ديما موجودين دونك ما سماش كاد ما سماش نظام وقت معين نشقوا فيه دونك وقت معين نروحوا فيه العباد اللي نحن مستنسين بهم ومشي وقاعدين عباد جدد علينا دونك هذا ينجم يكون صعب بالنسبة للطفل ما هوش مستنس خصوصا انه هو يبعد على امه ولا يبعد على ابوه دونك هالفجئية هذه هي المشكلة

0: فما الذهاب، علاش هو فما اضطراب في النوم، علاش انه هو صباح صباح لك ما يحب شاكل وهو ما ثاني شاكل. دونك اكيد هذوما علامات نتاع انه صغير عنده قلق،
1: اي
0: متقلق. دونك فما قلق الانفصال، علاش اللي نحن نقولوا لونكسيتي دي سيباراسيون، معناها صغير يبدا ماهوش متقبل انه هو باش يبدا على ام ولا بو، هو باش يمشي للبلاصه هو ما يعرف فيها حتى حد. دونك هو ماهوش خايف من المدرسه ولا من الروضه في حد ذاتها، هو خايف من انه امي كي باش تخليني غادي باش ترجع لي ولا لا.
1: اكزاكتومون وعليش باش نبعد على ماماتي، وعليش باش نبعد على الدار، برشا تفاصيل مازال ما يفهمهاش. اكزاكتومون
0: معناها هو في اللحظه هذيك مش المدرسه ولا المؤسسه ولا العباد اللي في المدرسه هو مخوفينه، معناها هذيك لا فوت كوايونس اللي نحن يمشي في بيننا ناس. هو في اللحظه هذيك امي كي خلتني في البلاصه هذه اسكو باش ترجع تهزني ولا باش تخليني بوغ توجور؟
1: اي وي
0: داكور. دونك هذايا كيفاش نجمو نتجاوزوه؟ هذايا انه نحن يكون مبني على الاحساس بالامان، لا سيكوريتي افكتيف سيكولوجيك نتاع الانفان بالوضوح، راهو كيما الكبار كيما الصغار
1: اكزاكتومون.
0: اي انا نعرف ماماتي انه انت باش تتوحشني، انت باش تمشي مع سيتي توا باش تلعب مع الصغيرات، باش يعمل معك انشطه، وانا راني باش نرجع ناخذك بعد الوقت. فما وقت مش نجمو نفسرو له، انت صباح ستي باش تعمل معك الجوتي، وبعد عنا فطور منتصف النهار، وبعد عنا جوتي اخرى، بعد هي بشويه ماماتي باش تروح بيك. دونك انت ديجا عطيتي فيناليتي لصغيرك، معناها فسرت له راني انا مانيش باش نخليك غادي هكا، راني انا باش نروح بيك في الوقت، ويبدا هو فاهم عن اورجانيزي، يعرف روحه وقته.
1: اي
0: خاطر الكونسيبت الوقت في حد ذاته مازال ماهوش ملموس عند طفل
1: الروضه.
0: دونك نفسره له بحاجات ملموسه، نبعد من المجرد نذهب الى الملموس. كيما قلت المثال انا عطيتك في اكزامبل اللي نقمروها بالماكله، خاطر من غير عمره ما ينسى وقت
1: كل شيء ينساه الا وقت البيتي. اي
0: فوالا. دونك كيف كيف عمليه الوداع في البورت، معناها كي انا باش نوصل صغيري وباش نمشي على تكون قصيره واضحه، يلا باي باي، سلمتك هاي ميتخيز بسلامه، ما نقعدش داخل خارج هاني تفقدتو من الباب البراني، يعني تفقدتو من الباب الدخليني. دونك انت مجرد انك انت تعمل هكاك سكه وصلت بطريقه انكونسيونس انه البلاصه اللي حطيت فيها ولدك هي بلاصه مخيفه
1: ماهيش مريحه.
0: فوالا خاطر انت هو ولد قاعد يشوف فيك هك، فقط يمين هك، فقط يسار هك، خبرت له من يمين، فهمت؟ دوك فما حاجه، فما كيك شوف كيك لوش باش تبعث له معلومه انه المكان اللي انت باش تخلي فيه مخيف. هي نكون استابل فيشيك، ما نعرف انه كما هي صعيبه، شوف جامرة كما هي صعيبه على الصغير راهي صعيبه على الولي في اللحظه هذيك، خاطر هو اول مره باش يخلي ولده بعيد عليه. دونك الولي ما غير ما يحس باش يسيب طرف انكسيتي، معناها باش يسيب بعض الخوف، باش تظهر في عينيه بعض الخوف، والطفل راهو يشعر. احنا بكل ثقه ماما تي ولا بابا توا باش نقعدوا مع ميتريس كيما فسرت لك البارح، كيما فسرت لك البارح وفسرت لك برهد لولا، راهو احنا هاوما الاطفال كيفاش يعملوا، ونجموا نستعينوا بقصص مصوره بمشاهد بمشاهد، المشاهد هذه تمثل عمليه الاستيقاظ من الصباح، مشهد فيه الصغير وقتاش يقوم في الصباح، شنو هي يفطر فطور الصباح، مشهد اخر واحنا ذاهبين الى المدرسه مع ماما وبابا، مشهد اخر ونحنا وبعد كيفاش معناها قالوا له باي باي في المدرسه، ومن بعد نعطيوهم مشاهد اخرين الاطفال شنو قاعدين يعيشوا في الروضه ولا في المدرسه، شنو الانشطه اللي يعملوا، باش هو ديجا تبدا عنده تصوير شنو هو باش يعيش، ما تدوش ديركت في هذا السودان. ولا دونك هذه تبسط العمليه برشا، معناها هو بعد اوتوماتيكمون كي باش يلقى اطفال وكي باش يلقى لعب وباش يلقى جو باش يتعود راه.
1: اكزاكتومون باش يعجبو الجو باش يكتشف.
0: اي فوالا. دونك الحاجه الثالثه اللي هي ما نخوفوش الصغير بالمدرسه، هذه تنطبق على الروضه وعلى المدرسه. وقتاش احنا رانا في قلت لك قبل الجامعه لهجتنا التونسيه ياسر تخوف
1: تخوف برشا.
0: دونك

0: ما نستعملوش برشا. كان ما تسمعش كلامي راني باش نخليك ونطيشك في المدرسه مره وحش بيك. ولكن المعلمه تو تتيك كان انت ما تسمعش الكلام
1: اي
0: ولا معناها تو نعاقبوك راهو ولا تجي قدرات تقول له اسمع منك ليه كان عمل هكا ولا هكا منك ليه
1: ولا كي يعمل حاجه في الدار يقولوا تنقل لاصحابك نضحك اي برشا ممارسات خايبه عنا
0: ولا نصورك وانا بعث المدخات
1: فوالا
0: نصورك وانا بعث المدخات انت دونك انت هكا قاعده توصل معلومه للصغير بالحق انه راهو المدرسه مكان مخيف حتى تكون هي ماهيش حاجه هو عارفها ولا فرحان بها والكل تلمو اللونجاج نتاعنا اللي نختاروها الكلها خوف والكلها ترهيب والكلها عقاب دونك هو بتفاته باش يفهم تيجر معناها باش يمشي الصباح يبدا فاد دمر روحه تقولش عليك انت قلت له هاك ماشي باش تعاقب
1: اكزاكتلي
0: دونك التحضير النفسي
1: اي
0: وانك انت تنظم له قبل التحضير النفسي ثم التحضير الروتيني دونك ثم تنظيم نوم تدريج تعويض جوع على الاستيقاظ في الوقت المناسب تنظيم وقت الماكل وقت اللعب ما نجيش انا النهار اللي باش يرجع هما غدوه يرجعوا هكا ولا
1: اي غدوه ان شاء الله العوده اللي بخيفي يرجعوا اليوم وبالنسبه للعمومي غدوه
0: اي خاطرني اليوم في تونس ريت فما صغار مشات تقرا دونك
1: يا
0: اخي مش غدوه
1: بخيفي تعليم خاص
0: دونك هو من مفروض كاميرا احنا طول الميسيون تاعنا زاد قبل بنها
1: أيه.
0: انا هو من المفروض التحضير يكون قبل برشا وقت اللي انا نبدا ننظم له في نومه ونبدا ننظم له في ماكلته الجوتي في وقتها كيما وقت الروضه كيما وقت المدرسه ما نفوتوش لازم ياخذ شويه نومه كاملين 8 ونص 9 صغير يكون القد صحيح فهمتني دونك هذه راهو مهم جدا علاش خاطر الحاله النوم والاكل والكل سيكوسوماتيك راهو تري امبورطون باش الصغير يكون نفسيته سليمه ويكون في اريحيه باش يدخل يقرا ويكون مركز والتركيز نتاعو يكون في مكانه ونحن مالوغوزمون نركزوا على الاكاديمي اكثر من كل شيء داخل يقرا يعرف الحروف ولا داخل يقرا يعرف يكتب ويقرا ولا تحضيري اللي هو كان فيه كما تحضيري بتاع ولد خالد دونك اكل مقارنات زاد اللي حكينا فيها هذه احنا اللي نركزوا فيه اكثر من اللي هو اهم منه اللي هو روتين اللي هو صغير يكون مستقل انه هو يعرف يشد الصف انه هو يطلب المساعده كي يحتاج نعود ولدي انه هو يعرف وقتش يقول انا معناها حاسه بحاجه نحب على الحاجه هذيك نحب نمشي للتواليت دونك اني نعود طفلي على الطلب صحيح. انه ينتظر الدور نتاعو انه يجلس على الكرسي فتره مناسبه خاطر كي باش يمشي للمؤسسه التربويه راهو يلزم يكون فما انضباط انه يتبع التعليمات انه ياكل ويشرب بطريقه مستقله مش انه يتحق حد باش يوكله ولا دونك انه ينظم حوايجه ينظم درجه انه يتعامل بشيء الاهم بالله كاميرا اللي هي الاعداد النفسي للاحباط
1: اي
0: مالوغوزمون احنا ما ننساو انه ما ننسوش صغارنا والا اغذر احنا نعملوها انكونسيامون انه نحبوا نوصلوا لاطفالنا انه الحياه محلاها وانه لازم غزو كل شيء انت تطلبه باش تلقاه وكل شيء انت تحب عليه باش يتوجد اوكي هذيك يخلي صغير ماهوش مستعد للحاجات السيئه نقولوا نحن ولا الاحباط وهنا دونك حتى لو كان يكون ميتريس انكونسيامون مثال تعاملت معاه بطريقه ماهوش ينتظرها دونك نجمو ندخلوا في احباط نفسي وصغير ما ينجمش ينتظر ولا مثال انه هو ما ينتظرش دوره ويقول علاش ميتريس كلمه صديقي هذيك وما كلمتنيش انا لو travail psychosocial لو travail معناها الخدمه على الاستقلاليه وعلى اجتماعيه الطفل وعلى طريقه التعبير وانه هو يتناقش ويسمع مدخيل ويجاوبها ويعمل اكتيفيتي دو جروب هذايا شنو الصغير اللي احنا كاولياء يلزمنا نحضروا له احسن من اني انا ننتظر منه انه حافظ الحروف الكل ونحافظ الارقام الكل ونبدا فهمتني خاطر هذايا مهم جدا مازال عنا وقت ولا
1: اي عنا دريش اي
0: عنا دريش شفت انا قداش الموضوع
1: عندها ميمونه يا درساف لاباس اي
0: لاباس بي دونك توا المهم شنو نعملو إذا في صغير تخلي شي بانيك وإلا ولا يبكي في دخوله للمدرسة؟ خاطر هذا السؤال اللي يجي الأذهان الأولياء الكل ونتصور هذا شنو ما هما ينتظروا من بكري وهما يسمعونا. دونك شنو نعمل أنا كي ولدي إذا في هذه الروضة ولا المدرسة تفلق لي بالكي ولا ما حبش يهبط ولا عمل لي كريز قدام المدرسة؟ فهمتني؟ احنا اول رمارك مش نعمل يعني هي لا كوميونيكاسيون الحوار وكل قالوا هي اللي قبل وكيفاش باش نتحاور انا مع صغير عمره 3 سنوات ولا 4 سنوات نقولوا راهو سياسه الحوار راهي تبدا من وقتها راهو انا كي نقعد لولدي نهبط له للمستوى نتاعو نهبط له للعمر نتاعو نبدا نفصل له بطريقه كيما قلت لك
1: سلسه
0: مش نبدا انا نكش عليه ونعيط عليه ولا ما نمشينا وهنا ولد عمك مشى وانا اخوك مشى وما عمليش كيما عملت لي انت وانت باش تحسمني قدام اصحابك وانت باش تحسمني قدام جارتنا كل لونجاج هذيك الكل دونك نفصل له نفهم شنو قاعد يخوف فيك بالضبط علاش انت قاعد تبكي والاسئله الفغمه معناها اش معناها انت خايف على خاطرك كذا انت خايف على خاطرك انا باش نمشي ونخليك خاطر هو باش يجاوبك بين عام ام لا ماهوش باش يعبر لك
1: الامر هذاك
0: لين هو يقول لك مثال انت تنجم تساله تقول له انت خايف انا ما نرجع لكش بابا هو كان قال لك اي انت فهمت هو شنو المشكله
1: لاكت اللي خلفته اي
0: هذا ولا انت فما حاجه ما عجبتكش ولا ميتريس هذيك حسيتها ان هي مش فرحانه معناها تعطيه دي
1: مش
0: تطمن تعطيه دي ريبونس وهو باش يختار منها شنو هي الحاجه اللي هي مقلقته وعلى اساس هذاك انا باش نفسر له ونطمنه دونك الساعة انك انت تفهم شنو انا فاهمك علاش ما تغشش انا فهمتك علاش حزين اللي تشعر به هذا شعور عادي رانا نحن نحس به راهو انا مانيش نلوم عليك انك انت تبكي راني انا باش نخليك في بلاصة انا باش نرجع نهزك في الوقت الفلاني واضح هو صحيح وقتها الطفل بالمعنيها احنا خدمنا على الشعور بالامان نتاعو دونك الخوف وقلق الانفصال وانه انا ماهوش فاهم البلاصه اللي هو باش يمشي لها عدم الوضوح هو اللي يخلي تصير في الانفصال عاودناها مره اخرى دونك دور الوالدين مهم على الاخر باش نحن ننظموا القلق باش احنا نفهموا القلق وباش نسهلوا البدايات دونك انت في الحكايه تعاودت الى حد الان راهو طبيعي معناها الى حد الان رانا في النوم باثولوجيك فماش حتى مشكل راهو صغير انت في عملك هكا في اول يوم دراسي راهو مازلنا ما عندناش مشاكل ما نترهبوش من اول مره ونقولوا ليه يلزمنا بالادم بسيكولوج وراهو عنده فوبي سكولير وتاتاتي تاتاتا نو مش من وقتها راهو لانكسيتي دي سيباراسيون في اللحظه هذيك نجم نقولوا اونتر غيمي طبيعيه على الاخر خاطر الانتقال من مكان من مؤسسه عائليه الى مؤسسه اخرى عبيد جدد وماما بابا مش معايا فسرناها علاش وقتاش يلزمنا بشي وقتاش يلزمنا نطلب مساعده مختص دونك كان تستمر الاعراض بشكل واضح معناها نهار الاول تعدت ثاني الثالث الرابع وباقي كل نهار يعمل لي نفس الكريز ونفس لاتاك دو بانيك وكان الاعراض ولات بشكل واضح شديده واثرت على حياه الطفل اليوميه معناها ما عادش يركض لي ما عادش ياكل لي كيما الفوق ولا ديما خايف ما عادش يحب يدخل يخرج للتواليت في الليل يقول لك ديما خلي لي الضوء محلول معناها لونكسيتي ولات بلو جينيراليزي ما عادش مركزه على حاجه بركه دونك رفض مدرسي مستمر اعراض جسديه متكرره معناها يولي كل ما انت تقول له انا باش نمشي ونقرا ويقول لك هذا يوجع ماما عرفت يوجع فهمت تولي فما مشاكل جسديه
1: اي
0: نوبات غضب معناها يولي يطيش الحوايج في الدار يولي يكسر معناها تحس بغير كان نوع ولا نوع دونك لنا هنا انا نفهم انه راه ماش باش ينجم يمر الامر بوحده ولا انا نجم نصلح على حكايه ما فيها بيه انه نحن نتصلوا باقرب مختص نفسي للاطفال ونمشي ونختموا على الاشكاليه هذه
1: اي
0: ولا
1: يعطيك الصحة يا درساف. دونك الحل ماهوش صعيب. اليوم يلزمنا نسيسو صغارنا ويلزمنا زيدا احنا نفهموا كيفاش نتعاملوا معاهم، اهم حاجة باش نتفاداو اي مشكل اليوم طارئ. ولمن استعصى عليه الامر عليه بالاخصائي النفسي.
0: هذا هو.
1: شكرا درساف، ميرسي بوكو، ان شاء الله عوده ميمونه. شكرا لك مره اخرى وان شاء الله نهارك زين.
0: عايشك كامله
1: نهاركم زين. الى اللقاء. شكرا لك درساف. دونك اليوم باش نتواصلوا مع الصغير، راهي اصعب حاجه واسهل حاجه في نفس الوقت، لازمنا ديما نكونوا معاهم قراب، وخاصه كيما قالت لنا درساف ما فيه باس رانا نهبطوا شويه لمخاخهم ونوقفوا على نفس الحاجة اللي هما يخموا فيها باش نجموا نكونوا قراب أكثر ونجموا نفهموهم، وخاصة يكون التواصل جيد جدا. وإن شاء الله يا ربي عودة ميمونة لصغيراتنا الكل.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معاك. ام اف ام الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: سمع بالعشرة 31 دقيقة. رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، صباح الأنوار 105.5 باش تكونوا معنا أما فام بلوس، باش تبعونا على صفحتنا الرسمية من البرامج الخيرية التطوعية اللي نحبوا نتابعوها، وأكيد اللي نكون ديما موجودة في إذاعة أما فام. احنا اليوم بحضية ثلة، كي نقول ثلة أكيد تابعة للجمعية التونسية للمتقاعدين بزاوية قطش معتمدية جمال. أكثر تفاصيل مع حضوري اليوم اللي سعيدة جدا بلقائهم، وأكيد الحديث أسعد ويطول على الحملات التطوعية اللي ابدوها الحقيقة بالمدارس. أكثر تفاصيل والرحب قبل كل شيء بسيرشيد بن حميدة، رئيس المكتب المحلي للجمعية التونسية للمتقاعدين بزاوية قنتش. عسلامة، مرحبا بيك، صباح الأنوار، نورتنا. جست تقرب شوية الميكرو باش الصوت يتسمع.
2: مرحبا بك، بارك الله فيك،
1: يعيشك سير شيت. شكرا لك، شرف لينا، والله شرف لينا، خاصة اللي احنا بالنسبة عنا الحضور حصري اليوم للجمعية هكا ولا سعداء جدا اليوم.
2: ولو ان احنا كجمعية متقاعدين ما نحبوش الظهور،
1: تخدموا نشطاء، لكن اليوم الحملات اللي باش نحكيوا عليها سيرشيد لازمها الحقيقة تتشاف، على خاطر المجهود لازم يثمن وتكونوا قدوة زادة علاش لا لجمعيات أخرى أو لمجتمع مدني يكون ماهوش قادر باش يعمل الخطوات الأول. اليوم أنت تشجعهم كجمعية، كرئيس جمعية، وأكيد اليوم ماكش وحدك منورنا بالحضور، معايا إلى يميني سي معاوي قرقاب نائب رئيس المكتب، وراه أستاذي وقراني. صباح الأنوار، صباح الأنوار،
3: نورتنا، عايشك، بارك الله فيك،
1: مفاجأة حلوة سارة.
3: أكيد صب في بليزير معنا باش نعتز ياسر
1: بعد سنوات.
3: أكيد بارك الله فيك، شكرا على الحضور.
1: ما عقلتني شين عقلت؟
3: لا أكيد
1: هي تحسب لي،
3: هي تحسب لك.
1: نورتنا سي معاوي، فرحانة برشا بحضورك معايا، وعلى يميني قاعد زيد اون بلوس استاذي واتشرف. سي معاوية، انت عضو نائب رئيس المكتب، اكيد تكون عضو بالجمعية، سعيدة جدا بحضورك معنا.
3: شكرا، بارك الله فيك، يعطيك الصحة على الاستدعاء، وانا فرحان زادا اكيد كي موجود معاك هنا، وان شاء الله معناها يكون لقاء طيب وبارك
1: ان شاء الله
3: ويفيد الناس الكل
1: ان شاء الله، وهذا هو المطلوب. سي مراد اسماعيل، عضو بالجمعيه، صباح الانوار ونورتنا.
4: صباح الخير الناس كله، صباح الخير الساده المستمعين كل معنا، وربي يبارك فيكم على هالمجهود هذاي كله وعلى استدعائكم لنا، وحبيتونا نظهر، واحنا زاد العمل متاعنا هو خالص لوجه الله، لكن ان شاء الله نكونوا قدوه للناس كل باش تقتدي بالعمل اللي قاعدين نقوموا به والمجهود اللي قاعدين نبذلوا فيه، فهمت، باش يكون عبره وباش يكون يتعظ به الجمهورية التونسية الكل إن شاء الله بإذن الله.
1: يعطيك الصحة، خاصة في الظروف الحالية وظروف الرهنة اللي تعيشها البلاد الحقيقة، اللي إيد مع إيد احنا نقولوا تصفق، لكن إيد وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء، وهذا مجهودكم الحقيقة اللي باش نثمنوه توت سويت. معنا كذلك سي ماهر زيتونة، عضو بالجمعية، اللي بعد شوية يكون حاضر بحضينا ونزيدوا ناخذوا من عنده أكيد كلمة، على خاطر المجهود اليوم راهو ماهوش بالحضور فقط، إنما بالكلام اللي باش تسمعوه. وقبل كل شيء سيرشيد، باش نتواجه لك بالحديث، ما نجموش نحكيه على مجهود الجمعية ما غير ما نعرفه بالجمعية، تأسيسها، نشاطها، الجمعية هذه شنو نجمو نعرفه عليها؟
2: الجمعية التونسية للمتقاعدين، هذه الجمعية التونسية للمتقاعدين متأسسة من القرن الماضي، فيها مكتب وطني موجود في العاصمة، يتفرع إلى مكاتب جهوية في كل ولاية، وكل ولاية كل مكتب جهوي فيه مكاتب محلية في كل معتمدية. بالنسبة بالنسبة لولاية المستير معناها العمادة الوحيدة هي عمادة زاوية قنتش، أسسنا فيها مكتب محلي. أنا
1: محظوظين يعني.
2: محظوظين السماء.
5: محظوظين. مقر محلي.
1: إيه.
3: توجمعنا فيها زاد نفس الوحدية في مقر معناها بتاع مكتب محلي.
1: إيه.
3: وبعدها زاوية قنتش اللي هي نسمى تابع الجمال فيها زاد أحدثنا المكتب الجديد.
1: المكتب الجديد.
3: في زاوية قنتش منفصل على المكتب المحلي.
1: ولا هذاك علاش هي محظوظة.
3: صحيح.
2: أكيد. هي في بعض السنوات معناها فيها 80,000 منخرط تقريبا
1: ما شاء الله.
2: اي تو نقصت شويه ما نعرفش علاش والسبب.
1: لكن رغم النقص ما زلت تبارك الله موجودين وتنشدوا فما بصمات اليوم
2: نشدوا معناها قدر الامكان.
3: رو تصحيح سي رشيد.
2: نعم.
3: هو تحكي للرقم هذا في ليشال ناسيونال.
2: ايه ليشال ناسيونال.
1: تحكي ليشال ناسيونال.
2: ايه المكتب المحلي نتاعنا تأسس في ديسمبر 2019. معناها عندنا توا 7 سنوات نشاط. الحقيقة في البداية كانت محتشمة شوية. باش ناخذ التأشيرة معناها قعدنا مدة باش ناخذ التأشيرة. باش نعملوا حساب بريدي زاد قعدنا مدة باش نعملوا حساب بريدي.
1: لكن المعادلة نفهموها خاطر هنا جمعية راهي ماهيش سهلة باش تعمل جمعية وباش أكيد فما تفاصيل لازم تثبت منها وباش تكون مصداقية.
2: قوانين معناها مضبوطة يضبطها معناها الدستور التونسي. في البداية كان الحضور متاعنا محتشم شوية وتاتنا بالصدفة وتاتنا الكورونا
1: اي
2: عام 21
1: مع الانطلاقات يعني
2: مع الانطلاق متاعنا
3: 19-20
2: تحبسنا في الديار
1: اي
2: ولما حالة معناها كانت مبادرة منا المعتمدين جمال عملت حملة حملة معناها باش تساعدك العائلات المحبوسة في الديار معناها ساهمنا لمنا من أعضاء الجمال المكتب من أعضاء المكتب فقط لمنا كل واحد معنا شوية فلوس
1: اللي يكتب
2: الحقيقة ما مبلغ متواضع برشا معنا تساهمنا ب400 دينار حاجة بسيطة لكن بعد توسع النشاط متاعنا هو نشاط الجمعية جمعية المتقاعدين فيها عدة مجالات فيه مجال ثقافي في مجال اجتماعي في مجال خيري أنشطة خيرية معناها الكل في صالح الكل لازم تكون في صالح المتقاعد المتقاعدين معناها نخدموا لصالح المتقاعدين سواء كانوا أعضاء في الجمعية في المكتب ولا منخرطين المنخرطين في البداية معناها عدد قليل معنا مش برشا عنا منخرطين عنا 30 منخرط بعد تالي 40 بعد 50 بعد السنوات الأخيرة ولات 75 75 منخرط
3: شوية
2: نشاط الثقافي متاعنا هو القيام برحلات قمنا بعدة رحلات في مختلف جهات الجمهورية لتونس شمال معنا الوطن القبلي مشينا الجنوب توزر
3: جربة
2: جربة في الشمال زاد عملنا زغوان سيدي بوسعيد
3: وطبرقة وكل
2: سيدي عملنا جندوبة بنمتير وطبرقة
3: والكاف
2: معناها تفردوا لجماعة الأعضاء والمنخرطين متاعنا وبطبيعة الحال الدعوة مفتوحة للكامل المواطنين من زاوية قنتش وحتى من خارج زاوية قنتش من توزة من جمال من نقبلوهم يمشوا معنا يعملوا رحلات يتفردوا
1: ورحلة التطوع والحملات التطوعية والحملات هذوما اللي اليوم نحكي عليه
2: التطوع هو معناها مبادرة منا احنا ما اني يعني
1: كيف جيتكم الفكرة اليوم
2: اني رجل تعليم
1: نحن
2: برشا المدرسة نحن الكتلام هذوك اللي قضيت معهم عمري كامل 41 سنة معناها في التعليم دونك نحن لهم برشا وكيف اخر سنة نعطيهم جوائز ها نقولهم بالجوائز عن المدارس نوزعوا عليهم نمشيو ناخذوا نقتنيوا الجوائز
1: يعني كجمعيه تساهموا ديما في الحفلات المدرسيه واقتناء الجوائز لكافه المستويات
2: نقتنيوا الجوائز ونعطيهم الساده المديرين هما معناها يوزعوهم ونحضروا اذا كان امكن باش نحضروا نحضروا معهم مبادرات فرديه معناها للعوده المدرسيه عائلات معناها فقيره تحتاج معناها شوية إعانة زاد مبادرات فردية مش كبيرة مش كبيرة المدرسة نتاعنا الأم أنا ديما فيها عدد كبير من التلامذة ويحتاجوا المعلمين السادة المعلمين يحتاجوا للطباعة باستمرار دونك يحتاجوا للورق ويحتاجوا للحبر ويحتاجوا لإصلاح الآلة الطباعة نتاعهم دونك احنا على الذمة وين يطلبنا حافظ النصح مدير مدرسة بوربيبة احنا نلبيه الطلب ونعاونه معنا بقدر المستطاع سواء كان من
1: اختياركم للمدرسة كيفاش كان على اي اساس
2: كيفاش
1: كان اختياركم للمدرسة
2: لا اختيارنا احنا عن زوز مدارس
1: ما كانش يعني فما برشا شوا وانتم تقولوا انا هي الاولوية لانا مدرسة
2: لا عن زوز مدارس نساعده بقدر الامكان يطلبنا معنا السيد مدير احنا
1: من الإعانة اليوم او من خليني نقول المساهمة في الجوائز نتاع اخر سنة دراسية الى انكم تعاودوا ترموا وتهيئوا المدرسة اكيد فيها فكرة ودراسة
2: وسي مراد ومعنا صاحب المبادرة للترميم القسم التحضيري الساحة نتاع القسم التحضيري وتجهيزه معنا بالألعاب ساهمنا معنا كجمعية ساهمنا باش ننظفوا ونهيئوا القسم التحضيري
1: ونساعدهم
2: على أختنا الألعاب باش تلمذاتنا معنا يعملوا في جو مناسب وجو معنا مفرح
1: سي مراد تجربتك ومساهمتك في القسم التحضيري
4: والله هي تجربة سبقت القسم التحضيري التحضيري معناتها جاي في آخر مرحلة
1: اللي نحكيو عليها تو
4: احنا تو المبادرات متاعنا كانت فردية بحكم احنا رجال تعليم وعنا حنان خاص وميل وعطف للمدارس بحكم احنا تدريسنا تلامذة وعشنا معاهم سنوات عمرنا الكل واحنا نتعاملوا معهم
1: اي
4: فيزم التلميذ هذا يعيش في ظروف طيبة اذا ما هياش حسنة جدا يعيش في ظروف طيبة ومقبولة شكون اللي نجم يفهم التلميذ هذا مش انسان من البر يجب يكون انسان من داخل المؤسسة باش يعرف مكوناتها الكل ويعرف شنو حاجته التلميذ وباش يعيش ظروف باهية ومقبولة
1: وخاصة هنا التشجيع على المدرسة العمومية اللي انتم مركزين عليها يعطيكم الصحة
4: المدرسة العمومية ما نجموش نضيعوها احنا عشنا فيها وقرنا فيها المدرسة وكل شبر من المدرسة ذيك عنا فيه ذكريات ونخلت في السنة الأولى في السنة الثانية في السنة السادسة وذكريات مع المعلم مع الزملاء ما يلزمش الرهوة هي قاعدة تنهارك المدرسة دي ونقعد أنا مكتف يدي إذا أنا نجم نعمل حاجة والنجم ننفع ما نجمش نقعد مكتف يدي يلزمني نتدخل المرور قبل ما الجمعية متاع المتقاعدين تتأسس عملنا بعض الحملات مع الخيان مع البر والإحسان بحكم الإنسان علاقته طيبة في البلاد قصدنا أهل البر والإحسان باش ينجموا يعاونوا باش ينجموا يبنيوا باش ينجموا يرموا فهمت ولقينا صداء إيجابي من عندهم من طرفهم فهمت عاونوا بل ينجموا يخذوا ويعاونوا لا ينجم يبني ولا ينجم يبيض ولا ينجم يجهز بالطواول وبالكراسي النجارة ولا يبيعوا في اللوح يعطونا اللوح ونفصلوا الطواول ونعملوا وكل ناخذوا حتى وصلنا خذنا من الفراي دي كاركاس حديد ومشينا الحداد وعملنا لهم الطيولات وكراسي فهمت باش ينجموا يعيشوا ظروف طيبة هذا من ناحية أما العمل متاعنا راهو كان قديم شوي من 2016. من 2016 المبادرة كيفاش كانت؟ معها مبادرة فردية. عنا المقبرة، عنا تعطوا على العمل الخيري بسمعها.
1: عنا
4: المقبرة انت عزيزي.
2: سمحني سي مراد.
4: نعم.
2: سي مراد رجل دين. هو خمس.
1: تشرفوا.
2: إمام خمس بتاع الجامع. وعنده مبادرات منا في الاتجاه.
1: وهذا اللي يميز الجمعية. الاتجاهات المختلفة. لكن تلتقيوا في نقطة. هي الإصلاح.
4: هي الإصلاح.
1: بغاوه.
4: إصلاح ما استطعنا.
1: هذا اللي جبدنا الحقيقة.
4: كانت المبادرة بتهيئة المقبرة نتاع سيد فرج زاوية قنش. هي الحقيقة جاتنا من المبادرة تقول من نبزة هيك عند إنسان. جات جنازة من جنازة واحد من تونس. جاوا جماعة من تونس. باش يعزي. والمقبرة بتاعنا في حالة يرثى لها. جات من
1: دونك كانت الملاحظه اولا من عنده باش تشجع.
4: فهمت وسمعتها صدفه. فهمت كيفاش الملاحظه هذه؟ جاوا الناس متهمه بالكوستيم وبصبابط بهين، لكن احنا وقت الظروف تاع المقبره الدنيا رش شويه مطر وفما شويه طبعه. فهمت وما فماش لا ثنايا لا مصر بلا من تتعدى لا بالجنازه لا بالعباد. فهمت سمعتها أني الحقيقة ورنت في وضني وقعدت تلطو الصدام متاحة. وهذاك علاش أني قاعد نمشي ونعمل الخير وما لا أمل ولا أكل
1: تكسحها.
4: علاش؟ على خاطر قال الناس هذوما أخي ما فيهمش خير يعملوا حتى طريف التراب باش يمشي للجنازة ويعملوا ممشى. هذه الحقيقة هبطت في قلبي وحسيت بها الكلمة هذه. وكانت المبادرة من الخيان كل قلت لهم راهو ما نهضوا ببلادنا ونهضوا باكل اكل موتى هذوك على خاطر ما يتكلم عليهم حد.
1: اكيد.
4: واني بحكم امام خمس في الجامع المصلين يعرفوا شيء هذا، يعرفوا قيمتك الميت وحرمتك الميت هذا.
1: اي والمقبلة يزمو اي اي
4: يلزموا يعاونوهم ما يخلوش شكل حشيش وك الشوك وك المشاكل هذيك العواقب كل يلزم ينزلوه. الحقيقة لقيت اندفاع كبير ما كنتش تصوروا ابدا
2: من
4: المواطنين.
1: اقبال
4: اني بمجرد بادرت ولقيت الانطلاقه من عندهم ما شاء الله. فهمت الا في داخل زاويه قنتش ولا البرة من زاويه قنتش كيلقاو التفاعل هذاك وصلوا حتى كلموا قولوا له المقاول وجاب لنا البوردير وجاب البافي وبعث لنا المهندس نتاع باش يقيس ايش عندكم مش ما عندكمش. هذه مبادره خير نتاع جبانه
1: مبادره خيريه
4: الناس كل والله بعلاقاتنا والناس معناتها عطيت راميكا وجاب ما كناش نتوقعوا شيء هذاك الكوامن اللي جاء وبارك الله فيهم مشكور وربي يثيبه. هو
2: عملت لنا في المقبره الثانيه.
4: متى؟ ها؟
2: في المقبره الثانيه.
4: هذا هي المقبره الاولى. المقبره الاولى. عملنا لي بيست وعملنا ثنايا وعملنا لي بوردير كل وركحناها.
2: وتنظيف
4: التنظيف هذاك ما ينقطعش تنظيف هذاك. دوري على خاطر اليوم الحشيش باش ينبت المطر تصب والحشيش ينبت. فهمت يلزم مبادره تكون ديما على طول العام. الحشيش ينبت واحنا ننظفوا ونركحوا الامور حتى التراب بعد ما يدفنوا وقت الجنازه واحد يكلفوا حيد ينظفك التراب وينحيه. فهمت هذه بالنسبه للمقبره 2016 وفي وزاد اعاده ترميم جامع امام سحنو 2017 رممناه هذايا خاطر تعب شويه رممناه عودنا الليخه وعودنا الضوء
1: برافو
4: وعودنا السجاد زاد ما كل عند اهل البر والاحسان ربي يبارك فيهم. انا تقول له راهو عندنا سجادات راهو مقدم نقول لك الله يبارك شاركوا فيهم زوز من الناس وجابوا الفرش وركحوه امورهم من رجل والحمد لله. هذايا في الجبانه وفي الجامع بخات المدارس ناسينهم الناس. فهمت واني بحكم معناتها وجودي في المدرسه الاعداديه بزاويه قنش كاستاذ قاري غادي والرافت لامده مسكناه اني ندخل حتى الوحده الصحيه
1: اي
4: تدخل لها تلقاها معناتها من النقص نتاع الخدامه ماهيش نظيفه
2: مش لايقه
4: بتلامذتنا انا ربيهم معناتها ممكن نتمرض ممكن انسان يصاب بالعدوى ولا حاجه. فاخذت على عاتقي اني والمدير المؤسسه
1: بديتوا بالوحده الصحيه
4: بدينا بالوحده الصحيه عاودناها الكل وعندنا بعض مقاولين ربي يبارك فيهم زاد عاونونا بالخدمه وبالسلعه مقاول دوبا ما نقول الانسان بحكم علاقاته وراه
1: وفما ثقه
4: كل شيء وفما ثقه ثاني نقول له رانا عندنا الوحده الصحيه راهم ذرارينا راهم في الوحده الصحيه مسكنات ما نجموش يقعدوا لا في طوالات لا حتى شيء وبنات واولاد فهمت الحقيقه لقيت اندفاع كبير ما كنتش تتصوروا مع عند الناس معناتها وريهم الخير وابعد وريهم الباب وابعد انت فهمت والله خذاوا الانيسياتيف وبادروا وركبوا مول عاودناهم الوحدات الصحيه الكل الا كانت ما قداش عندها من عام من تاسس اللي سي فهمت الكولاج نتاع ما تعودش الوحده الصحيه اللي كان على ذاكم الكاليزاسيون
5: وبعد اقسام عملت حوايج
4: وبعتالي يا والله بديتها فلكة بعد ما نظمنا هدايا قلت احنا تو شارجي وتلامذة للستة وصغار فهمت ويروحوا شيء في الكار وشيء يروحوا
5: اجيو من مصدور
4: وجيونا اجيونا من مصدور مسكنات تلامذة ويروحوا الستة متاع الليل يوصلوا كان ديارهم ثمانية متاع الليل فهمت ويبدأ ضرب ومضروب ودزان واحد اقترحت على المدير قلت له اخي ما نجموش نعملوا قسم ما تجمش تعمل مطلب المندوبية عملونا قسم قالوا خي هون نعملوا احنا في المطالب وخي ما يفهم ميزانيه تحكموا
1: اكزاكتومون المندوبيات عندها
4: ميزانيه ما نجموش هاي قلت له خلينا نمشي يعني الانسان شخص معين ونطرق الباب باش مش يقول لي انا والله مشيت خطوه قدام وعشرة تالي الاخير مشيت قلت له اسي فلان ما عادش نذكر اسمه ولا ما
1: ميساج ميساج شي ما
4: قلت له اسي فلان راهو محتاجين القسم حتى على رحمه الوالد قلت له والله يباركك عاوننا رانا ذرانينا يروحوا مخر ويوقع ضرب وهاو ضربوني وهاو طاح وهاو دزوا تلامذة فك الستة متاع الليل الدنيا ظلمة فهمت تنجمش تعاوننا في قسم قال لي الله يبارك يا أمم زلنا ما تحاولناش بباهي قال لي الله يبارك من غدوة بعث المقاول قالوا برا شوف البلاصة كلم المدير يعمل الإجراءات الإدارية متاعه
1: أي
4: وين يا أخوي مستعد نبنيه من جيس كذا حتى الأخير والله في ثلاثة شهور متاع الصيف بداية في ماي في سبتمبر كمل القسم وقرر في ثلاثة شهور تصور انت معناتها السرعة فهمت لقيت اندفاع ماني ما كنتش تصوره الحقيقة هذا بالنسبة للقسم ودون تهيئة الفضاء متاع الرياضة بحكم اني رياضي وبحكم اني استاذ رياضة ما نخليش وليداتنا يلعبوا في الطين وطبعا يلزم استاد نهيئوه ونعملوا شويه صابل دي كونكاساج باش تلامذه على قد ما تحفظش في الطين وبعدين تدخل الاقسام يمسخوه فهمت الحقيقه بالتعاون مع البلديه فك الوقت هذاك جابوا لنا ياسر دم خاطر الكولاج غارق اللوط ومجرى نتاع مي الطريق الرئيسي مجرى نتاع مي وطوى فيه برنامج كبير فهمت حصلوا البلدية عاونتنا بردم وبعتالي جبنا الكوا من صاب دي كونكاساج ولا فضاء يمارسوا فيه
1: عطينا التفاصيل سي مراد خاطر الوقت قاعد يديهم وسي معاوي وسي مير
5: ثانية
4: توا نمشيوا للمدرسة تهيئة المدرسة الفضاء بتاع التحضيري انت ما نعرفش اني في الفضاء بتاع التحضيري بتاع المدرسة اللي قريت فيها اني
1: اي
4: كانت بلاصة تريكنا معزولة فهمت فيها الحشيش وفيها الوسخ وتربي حتى الحنوش فيها فهمت احنا طبعا نتحطوا بكل صراحه بكل اخويه ف

0: الثقة وباهي. واحنا بتدخلاتنا من زالت الى يوم يبعث ما دام نفس هذايا قاعد يدخل ويخرج. احنا ماناش باش نكفوا على عمل الخير هذايا،
1: قادر
0: لازمنا نقوموا بدولتنا ونعاونوا دولتنا لما ينفع هالمجتمع هذايا.
1: برافو، يعطيك الصحه سي معاويه. اليوم نحكيه على مؤسسات تربويه، مؤسسه عموميه اللي اليوم المندوبيات عندها ميزانية، وديجا جبدنا الحديث هذايا، لكن اليوم المندوبية شنو تنجم تعمل؟ لقداش من مدرسة وقداش تنجم تعطي لكل مدرسة ميزانية؟ انتم خذيتوا على عاتقكم المدرسة وخذيتوا على عاتقكم باش تعاونوا باللي تنجموا. دورك انت اليوم في الجمعية هذه وخاصة في البرامج الخيرية التطوعية.
2: والله شنو نقول لك، انا توا كيما ذكر سي مراد كان يحكي على التدخلات نتاعنا في الجمعيه في المجال هذا نتاع يعني المدرسه ولا المعهد الاعدادي ولا المدرسه الاعداديه ولا يعني هذا هو النشاط نتاعنا اللي كان يذكر فيه سي مراد تويكا وديجا سبق ذكروا سي رشيد. ما عندي ما نضيف انا في الواقع عليه كل شيء ذكره سي سي مراد معناها التفاصيل بالتفاصيل يعني
1: ايه بالتفاصيل سي مراد اعطانا دونك هذه تحثكم للمزيد لدعمكم للمؤسسة.
2: والله احنا يجود الفقير بما عنده، احنا نجم نقدر عليه نعمله. احنا راهو كما قال سي مراد احنا ما عندنا شيء، راهي الجمعيه جمعيه من نشأة جديده
1: اكيد،
2: وما عندناش رصيد مالي مثلا باش نتبرع بفلوسنا الخاصه بنعمل الشيء هذا، راهو احنا نكون وسيط معناها بين الخيري وبين المتقبل العمليه هذه.
1: لكن كيفاش تنبع من عندكم؟
2: لا اكيد اكيد، احنا الجمعيه كل جماعه كل ناشطين في المجال هذا كلهم يتحركوا كي تواتي معناها ويكلموا جماعه.
1: مش لي كل الى من موقعه عنده توش وعنده بصمه.
2: لا بس موجود موجود كلنا جماعة الأعضاء الجمعية 11 عضو، وكل وقت اللي يجي للجد ناس الكل تتحرك وناس الكل تتكلم وناس الكل تشارك معناها وتكلم العباد مال الخيرين باش يساهموا. أما فلوسها كي كلها ماشية لهم عليها معناها، احنا ما نحطوا شيء في جيبنا.
1: إيه إكزاكتومون.
2: معناها المليم مش ناخذوه من السيد المتبرع، يمشي في مجاله معناها اللي خيان يستحقوا الإعانات أكيد.
1: يعطيك الصحة. سير شيد قبل ما يجي بحذنا سي ماهر نعطيوه الكلمة.
3: هو معناها التبرعات تاعنا والمساعدات يعني مش متأتية من المواطنين فقط، متأتية حتى من النشاط متاعنا الثقافي اللي قاعدين نقوموا به.
2: هي ما جزء
1: يعني جزء من
3: اي جزء من التبرعات
2: يعني
3: الرحلات متاعنا اللي نقوموا بها رحلة
1: تقوموا بالرحلات لأجل الحملات الخيرية
3: العمل التنموي والمساعدة من الفقراء يعني إلى آخره.
2: يعني كي يوقع مثال مدخول من ناحية الرحلة نفضلوا فيها فلوس من ناحية تمشي
1: لكاسة
2: كي تقعد غالي كي نجينا مثال شكون طالب لي أنا وخاصة المدرسة دي قرأوا فيها جماعة الكل معنا ويحنوا لها بطبيعة الحال، كي جيهم طلب مثال يكونوا عاونونا مثال بقلت مثال راقنا ولا مثال بحبار ولا مثال أي حد حتى بشير وصلوا طلبوا معناها ما يتوخروا ما يوخروش جماعة حتى من رصيدنا معناها عندنا شوية فلوس يتبرعوا معناها وصلوا تقريبا قالت قرابة المليون تقريبا اللي يتبرعوا بها.
1: تبارك الله المدرسة. تبارك الله
2: مش مرة واحدة
1: على مراحل
2: على مراحل
1: صح على مراحل
2: يقولوا اعطيني شيء اللي مثل
3: دبو صحبار
2: دبو صحبار ولا كارتو ولا اسمه رام دفاي ولا مثلا فهمت يشري له معنا مرة 50 مرة 100 مرة 170 مرة 200 كل مرة كيفاش معنا
1: الموجود
2: اللي موجود
1: تصرفوا فيه
2: قلت لك يجود الفقير وما عنده
1: بما عنده حطت
3: آلة نسخ صلحها معنا بل مش أطلع 200-250 كان عندنا فلوس حاضرة
1: فما تفاصيل تفاصيل شو نسأل عليها سي ماهر من خلال الحديث حتى معلومة بسيطة ما فاتتكم من خلال الجمعية. مرحبا بك سي ماهر زيتونة عضو بالجمعية قبل كل شيء.
4: رحب بكم ورحب بالسادة المستمعين، بارك الله فيكم على المبادرة هذه.
1: يعيشك.
4: بالنسبة لي أني نسمى حديث العهد بالجمعية
1: خاطر
4: عندي
1: اندماجك معاهم بعد النشاطات نتصور اللي
2: خاطر هو جندري تريتي هو
1: جندري تريتي هكا نفهم حديث العهد يا بي.
4: كنت إطار بالحرس الوطني
1: تشرفوا
4: شفت العمل اللي قاعدين نقوموا به الجمعية وكانت ديما قبل ما نخرج التقاعد قلت نخمم شو باش نعمل
1: يا ربي شنو باش نعمل حياتك

0: تقاعد لزمها تحضير.
1: لزمها تحضير.
0: قيدها.
1: تقريب 5 سنوات ونحضر.
0: 5 سنوات.
1: كل مرة نقولها ونعملها. الحقيقة شفت الزملاء نعرفهم ولاد بلاد وكذا. شفت العمل نتاعهم.
0: شدك.
1: شدني الحقيقة. أي. وتتنا في رحلة خرجنا في رحلة معنا. شفتك الانسجام تاع العظام تاع الجمعية. الحقيقة احترمته. وكأو قلت هذه الحاجة اللي وجع لها. إني نكون معناها عضو في الجمعية المتقاعدين بزاوية قنتش. وأول حاجة عملتك خرجت لانتريت إنه معناها دخلت
0: اندمجت.
1: وجات معناها بالزهر جات معناها وقت المؤتمر الانتخاب. وقع انتخابي معناها في الجمعية والحمد لله بدينا النشاط متاعنا.
2: هو راهو من العظام النشطين الممتازين معناها.
0: ساسوفوا ساسوفوا قال لك قعدت 5 سنين. 5 سنين
3: هو تو مكلف بكل ما هو اعلام ونشر وطباعه وكل
0: زميلي مكلف بالاعلام.
1: بالنسبه للعمل الجمعياتي والعمل الاجتماعي خاصه العمل الخيري عجبني برشا.
0: عجبك برشا؟
1: عجبني برشا واندمجت فيه وعاونت باللي نختي
2: تحرك
0: تبارك الله عليك. هذايا علاش يعني سؤالي وجهته خاطر اليوم كي تقول لي انت رام دو بابي كي تقول لي قالت نسخة عطلت هنا ما تفيقش بها الا ما تبدا انت تواصلك جد جيد وقاعدين تشوفوا معناها النواقص الكل خاطر انا بالنسبه ليا اني نجهز مدرسه او نرمم مدرسه او نهيئها توفى مهمتي غادي هذايا أغلبيا اللي قاعدين نراو فيه إنما جمعيتكم ممتومة قاعدين مواصلين نرمم ونزيد نشوف النواقص ونزيد نكمل معناها بعد الترميم ثم إحاطة
2: يعني ثم متابعة يعني
0: ثم متابعة إكزاكتومون وهذا اللي جبدني في الجمعية الحقيقة عطيتك دار باش تسكنها وقاعد نتبع في التفاصيل عندك ماء ما عندكش ضوء عندك كل حاجه اكزاكتومون هذا هو
1: احنا تو المهمه بتاعنا الرئيسيه هي وسط تخيل
0: اي
1: ما بين خاطر احنا شنو كنا تقريبا الاعضاء كنا معنا اغلبيتنا موظفين متقاعدين والجرايه بتاع الموظف متقاعد ما هيش معنى هيك اللي
0: كبيره
1: لكن فما ناس هما اللي قاعدين يعاونوا بالباهي
0: اي
1: احنا كي
0: متبرعين المساهمين
1: تقول له مثلا عندنا المقبره مش ننظفوها ولا عندنا عائلات معناها في مناسبات خاصه المناسبات الدينيه في رمضان في عيد رانا مش نعاونوهم الناس هذوم
0: ما يبخلوش علينا
1: احنا مثلا تو في رمضان اللي فات
0: اي
1: معناها في الفتره نتاع خاصه في الفتره نتاع العيد معناها لمينا تقريب مبلغ قدره 8000 دينار
0: 8000 دينار
1: 8000 دينار
0: ما شاء الله
1: 8000 دينار هذوما ليل 27 وقع توزيع مقدار معناها كل عائله مقدار ما بين 150 ما بين 100 دينار و 150 دينار
0: برافو والله من الجمعية القلائلة اللي يقولوا على معناها النقد قديش يجمعوا ذي يبين زاد مصداقية أخرى
1: الحمد لله
0: هاكا عنا تالي فوز ما نخبيو شيء
1: كل شيء زاد
0: ولا يعطيكم الصحة والله
1: سي ماهر زوجته
0: مدرسة
1: هاكا على اتصال بالمدرسة نتاعها وش يقع فيها سي مراد زوجتي زاد مدرسة
2: كيف
0: عينيكم موجودة يعني
2: كيف إنسانة معلمية
1: وسي حافظ معناها أني خدم معايا معلم وأني متفقد جمال دونك على اتصال ديما
0: برافو برافو برافو برافو
1: نخدموا مع بعضنا منها
0: فوالا يعطيكم الصحة
1: سي ماهر نقص عليك شويه كان تفضل تسمح لي هو احنا بدينا عام 2019 وعملنا تقرير مالي هذا في 2025 23 مايو 2025 قبل تجديد الهيئه عن انخراطات 900 دينار انخراطات نتاع المواطنين معناها
0: نتاع المواطنين
1: تبرعات نقديه 14237 دينار و500 تبرعات من المواطنين
0: ما شاء الله
1: في البدايه معناها احنا كنا نمشي ونطلبوا من المواطن.
0: تو ولات المواطن هو اللي يجيكم،
1: هو اللي يجي
2: راهو عندي ثقه،
0: فما ثقه، فما ثقه ساسوفوا، فما ثقه.
1: معنا الفتره الاخيره تو عندنا مواطن، معنا بعث لنا 50 ميدع،
4: 50 ميدع
0: صحه بارك الله،
1: شنو نوزعهم على زوز مدارس. واللي عنده جار وزاد معنا يعرفوا يحتاج نجموا مباشره نعطيو. معنا شوف تبرعات
0: بعد ما تثبتوا اكيد من لما شخص
1: فوالا احنا نعرف احنا نركزوا زاده في المساعدات في رمضان. في رمضان راهو هذاك معنا حاجه لابد منها،
2: مناسبه الدينيه خاصه
1: قبل العيد 27
0: رمضان. لازمكم باساج مزيان على رمضان، خاطر ديما في رمضان فما ما تحكي.
1: ليلة 27 ديما نوزعوا معنا كل واحد، نوزعوا تقريبا 30 فرد كاكا، نوزعوا مبالغ ماليه، نوزعوا اللحم، الحم نوزع شويه زيت كل مره كيفاش،
0: كل مره كيفاش قفة رمضان من معروف عليه.
1: عندنا تكريمات زاد السادة الاعضاء اللي يتقاعدوا ولا المنخرطين اللي يتقاعدوا في حاله مرض ولا حاجه، نزورهم ونكرمهم، نعطيهم شهادات، نوسيهم
0: اعتراف بالجميع.
2: اكيد
1: عندنا يجيك حد يقول لك بربي بنتي في الباك ومحتاجه شويه مساعده زاد.
0: يعني اليوم نجم نقول اللي الجمعيه على جميع المستويات وفي كل المجالات اليوم انتم المستحق يد العون، تقولوا له شلا؟
1: ما نقولوش لا،
0: هكا سيما
1: نحاولوا قدر الامكان.
0: لكن الأولوية حسب ما فهمت للمؤسسات التربوية، مؤسساتنا العمومية اللي باش نحافظوا على صبغتها، اللي نحافظوا عليها احنا ديما نجشعوا على التعليم العمومي بصراحة. اليوم كلمة الختام اكسكلوزيفمون مش باش ناخذها برئيس الجمعية، انما باش ناخذها عند سي ماهر.
4: الله فيك
0: عايشك،
1: خلي لي فرصة،
0: خلي لك فرصة.
4: في اجتماعاتنا احنا الحاج الهيكل في شفته في الجمعية نفهمش واحد برك ياخذ القرار. واحد يبادر وتناقشوا نشوفوها، ناقشوها الناس الكل، بعد ناخذوا القرار ناخذوه جمعي. كنت ديما في الاجتماعات نتاعنا تعرف نقول لك اجتماعات وين نعمل الاجتماعات نتاعنا؟
1: اي اي اي
4: في القهوه،
0: في القهوه ما عندكمش مقر جمعيه؟
4: ما مقر جمعيه،
2: هذه من الصعوبات الموجوده،
1: ما عندناش مقر. اما عندنا الواتساب، نتواصلوا بالواتساب، نتواصلوا بال
0: مواقع التواصل والقهوه،
1: والقهوه المقهى،
4: المقهى ممكن
2: نداء معنا.
4: كي شفت الجمعيه وشفت الصعوبات نتاعها والله ما نعرفش نقولها وما نقولهاش، اما مش نضطر باش نقولها.
0: مثال شقول؟
4: شريت بي سي واشتريت امبريمونت في داري للجمعية،
0: للجمعية من حر مالك تيكم الصحة
4: باش نتواصل
0: مؤمن مؤمن مؤمن على خاطرك بالحاجة اللي تعمل فيها
4: في الخدمة.
0: حسيتك تأثرت سيمي.
4: كنت ناشف في الخدمة، كنت نخدم وقيت الجمعية كنت نجم نفيدها، ولهذا ما بخلتش عليها،
0: ما بخلتش عليها.
1: يعطي الصحة
0: سيما
1: برشا وعنده أفكار فرشيد قيمة وفي التقنيات الاتصال
0: تأثر برشا برشا.
2: فايتنا بالنقطة هذه خاصة كما قال سي رشيد من حيث الاتصالات
0: ولا
2: هو اتصال سمعي بصري.
1: يعطي الصحة ناشط برشا،
2: هو ناشط أكثر منا
0: بالحكاية ما شاء الله،
1: ويعد لنا معناها اللافتات نتاع الرحلات ونتاع المناسبات، يعد اللافتات ونعلقوهم ونزلوهم في الموقع نتاعنا. عندنا موقع
0: كلمة الختام سي رشيد،
1: كلمة الختام،
0: الوقت داهمنا وفتنا الوقت.
1: كلمة الختام يا مدام، تونس راهي عزيزة علينا، احنا الجمعية ما ندخلوش في السياسة، ممنوع علينا حتى باش ندخل في السياسة ولا
0: اكيد
1: يكون منخرط في حزب ولا
0: في اي حزب،
1: ممنوع معناها من القانون الاساسي نتاع الجمعية،
0: كلنا تحت العلم،
1: اما نحبوا تونس.
0: وي
1: انا كي تسميت مش نعاودها انا، الجماعة ربما يملوا منها راهو ديما نعاودها انا. النكتة هي معناها اني 19 عام، شوف معناها شاب 19 عام في مقتبل العمر، معناها يستنى يغزر المستقبل معناها بنظرة حالمة، بنظرة تعينت في راس طابية معلم، خرجت ترشيح معلمية، هزيت فليجتي وهزيت سريري معايا وكذا، ولبسني خويا كرافات، خويا معلم زاد،
0: اي
1: ومشيت قبل بنهار مشيت
2: راس
1: طابية، حضرت الاجتماع بتاع المعلمين باش نحضروا نوزعوا الاقسام وكذا، وكل واحد شد داره قتني معناها فليشتي وسريري في العساس. الحارس متاع المدرسة يا سي فلان ولا نسيت اسمه يعني كيفاش مش نبات دبر لي وين نبات دبر لي دار كريلي. قال لي ما عنديش توع شيء ايه مالا كيفاش خلينا نقعد في الشارع. قال لي لا هو عندي كوخ جنب المدرسة مدرسة بلاش صور كوخ بالبلاستيك وبالجريد وفيه كرسي ولا سرير بالعود نتاع الزيتون ولا نتاع الصفصاف بت فيه الصباح
0: بت فيه الصباح بالصعوبات ولا حسيتك تأثرت شي.
1: هو عندي قصيدة مش
0: قصيدة نختم بها
1: نختم بها وطني
0: وطني
1: من رغم كل شيء الوطن عزيز
0: الوطن عزيز.
1: وانا خرجت في إعارة العمان الحقيقة ماني جمش نتأقلم رغم اللي هي بلد عربي وكذا ماني جمش نتأقلم فيها الباكستاني فيها الهندي فيها المصري المغربي ما تأقلمتش متين نروح للداري لبلادي وخدمت في جندوبة في الجبل نقعد بالأسبوع إذا تصب المطر بالأسبوع نطيب في المقارونة مسموطة في نسكنوا 10 من الناس في دار ثلاثة أربعة. قلت وطني فيك يا وطني ولدت وإلى أحضانك دوما أؤوب ما أجمل الصبح فيك ما أجمل فيك المساء والغروب سهولك ورباك والهضاب والجبال والدروب والبحار والأنهار والنسيم والرياح حتى لو اشتد لها الهبوب جنة تملأها الورود رغم الأشواك والمحن والكروب يا مسقط الرأس يا مرتع الصبا أين منك المفر والهروب منك مجدي منك عزي رغم كل المآسي رغم أوجاعي والندوب لك قلبي لك جسدي بالروح أفديك وعن حبك وطني لن أتوب.
0: ما شاء الله. شكون كتب لنا القصيدة هذه؟
1: شاعر.
0: شاعر.
1: وأنا ما نعتبرش روحي شاعر أنا أعتبر روحي
0: سيرشيد بن حميدة.
1: هاوي فقط
2: هو بكلمة هاوي في عزيزة وإن جارت علي
0: بلادي عزيزة وإن جارت علي. يعطيكم الصحة نورتوني سيرشيد بن حميدة رئيس المكتب المحلي لجمعية الجمعية التونسية للمتقاعدين بزاوية قنطش أكيد نورني بالحضور كذلك سي معاوي قرقاب نائب رئيس المكتب سي ماهر زيتونة عضو بالجمعية وكذلك سي مراد إسماعيل عضو بالجمعية نورتوني أكيد اليوم حكينا على البرنامج الخيري التطوعي للمدارس اليوم حملات خيرية تطوعية وين ما هي احنا نمشي ونسلط الضوء ونحكي ونثمنوا اكيد حملات ان شاء الله يا ربي ينسجوا على منوالها الكثير والكثير من الجمعيات الاخرى.
5: على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك. عندك يس

0: انا اللي حالف ما نحبوش.
1: أما فهمت؟ اتنعوش اتنعوش.

0: عينك ياس عينك ياس
1: يا شعري رد النفاس.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

خمسة فم، في المهدية 104.5 فم، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لحظ المهاجر بالسهام الجارحة. عيني أنا شفت البنية جارحة لحظ المهاجر.

يشد الحب هو يشدها للبحر تسبح بالغرام.

من كم سنه.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM Tunisie.net, على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام، انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

تذوي الاسموع ما نخلي دموعك تتقاتل والعيون نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لباتل ما تشمتهم يوم علينا

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: C'est la pub. Retour du programme sur votre radio. MFM.
1: 100%.

طايرين بيك مريدي دير ما تستناش شكون يخليك انتر طون تكربس فرقع تخميمك في دل نفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: اسمع الموجة.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيق. سوسة والمستيق وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، في المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

احس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتني اخاف اخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة